0: ربي صل عليك الله عليك مظلوم عليك مظلوم عليك الله ربي عليك عليك مظلوم عليك شهادة عليك ملهي عليك الله عليك أنا ربي
1: قاف يسجدنا يسفون وسلام على المصلين الحمد لله.